والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خسر